دي بلو ملك نيا لورايك يا لورايك سولو ريت باي تبو تيرا هوتو نبي ما كان فاتين سين تونيزا نو نبي ماكس استي تون هلاي بروغراما ايدان بلو ملك نيا لورايك ديك اي بوتار دي باي تبو تيرا هوتو ديك انتس دي دان ايتا تو لوك باي تني بروغراما اسباس بوبليك نيا يا نبي بلو ملك بريبارانا موزيكا ايدان سا موزيكا ابرتورا باي تني بروغراما ايدان نو موزيكا هو سي تني ارتيستا فيل اوبتيستا تيتل با موزيكا لالاك تومين تو ميتا باي تلاهم موزيكا ايدا موزيكا نحن سا موزيكا ابرتورا تنوني Mele lo ke tenia programa durante o rasruane larang no fuso hatang kare ke mensazen ruma to fuso musika ruma bilu mel ki mel ofrese la ba. Diak pirmai te baro na hamutuk tele musika abertura irane.